0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك. يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك.

Oh my.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكبر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. حملة كبرى لمكافحة الفساد في الديوانية واعتقال عدد من المقاولين المتعاونين مع البلدية. المرور تعلن القبض على سائق سايبة مخمور دهس ضابطا أثناء الواجب وتسبب بوفاته في الدورة. مدير مطار أربيل: حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي يؤكد لنظيريه الصيني والروسي مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. ترامب: إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق. طقس العراق: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد
3: ساعدوني
4: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني.

خد حنيني عمري ايامي وسنين تضحك حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة مو

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. الرشيد
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
2: بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900 ألف والمغادرون 500 ألف و15. الأمن النيابية تعلن إنجاز 40% من تعديلات قانون المرور تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. المرور تعلن القبض على سائق سايب مخمور دهس ضابطا أثناء الواجب وتسبب بوفاته في الدورة. مدير مطار أربيل، حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقتشي يؤكد لنظيريها الصيني والروسي مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب أمريكي بتأخير بث صور الأقمار الصناعية لمنطقة الخليج. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم. نبدأها بأبرز العناوين. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. عرقشي يؤكد لنظيريها الصيني والروسي مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تقرير صحيفة نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه إزاء ما ورد في التقرير المشهور بصحيفة نيويورك تايمز، يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن ما ورد فيه من مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة. ودعا المكتب بحسب البيان وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة. ذكرت السفارة الأمريكية في بيان أنه نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وأضافت أنه يجب على مواطني الولايات المتحدة الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر وزيادة يقظتهم والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المتكرر للمجال الجوي وتعطيل السفر. ونصحت المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد ومراقبة وسائل الإعلام المحلية واتباع تعليمات السلطات المحلية. أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إنجاز تعديل 40% من قانون المرور. وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت إن التعديلات على قانون المرور ستشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات، مبينا أن هناك شبه اتفاق مع مدير المرور على أن تكون نسبة تضليل السيارات 30% مجانا، وما يزيد على ذلك يخضع للرسوم المالية. ذكر بيان أن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وصل إلى كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وأضاف البيان أن ذلك يأتي لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية تنفيذ الخطط وتوفير أفضل الخدمات للزائرين. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث مع نظيره الصيني تداعيات ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لبنود تفاهم إنهاء الحرب، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في مضيق هرمز. وذكرت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الصيني أن انعدام الأمن في مضيق هرمز جاء نتيجة انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها، كما استعرض تداعيات ما وصفه بانتهاك واشنطن لبنود تفاهم إنهاء الحرب. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. عرقجي يؤكد لنظيره الصيني مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. الأمن النيابية تعلن إنجاز 40% من تعديل قانون المرور، تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. مدير مكتب القائد العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والخطة التنظيمية الخاصة بزيارة الأربعينية. مدير مطار أربيل حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي يؤكد لنظيره الصيني مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب أمريكي بتأخير بث صور الأقمار الصناعية لمنطقة الخليج. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا ويتابعنا أكيد عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وبرنامجنا بالتأكيد درس شاغر. راح نبدو ياكم بموضوع الحلقة اليوم وهو سؤال: شنو أكثر كذبة بيضة الناس كلها متفقة عليه؟ هسا سؤال واضح، شنو أكثر يعني كذبة بيضة؟ دائما ما نحكي بأشياء الخصص كذب أو يعني خلينا نقول عليها أنه تحوير الصدق، نخليها تحت باب أنهم كذبة بيضة تمشي تروح. هسا أنا جايبت لكم كم وحدة ممكن نستخدمها دائما وممكن نسمعها أيضا، أنتوا إذا عندكم بعد إضافات انطوني إياها. شنو هي أكثر كذبة بيضة متفق عليها الناس كلها؟ وها هي. أول كذبة ممكن تكون ما شفت الرسالة مالتك أو المكالمة، بس هو التليفون بيدك طبعا. أو مثلا ما راح أشتري شيء، راح أروح لفلان محل أو فلان مول، ما راح أروح أشتري شيء بس أتفرج. أو كذبة نسيت، أي شيء تقول له أقول لك نسيت، بس هو ما ناسي، هو كلش كلش متذكر. أوكي، فمطيتكم هيك أمثلة بسيطة من ذني الثلاثة، وأنتوا بالتالي إذا عندكم بعد كذبة بيضة أنت تقولها أو تسمعها والكل مقتنع بيها أو الكل يعني يستخدمها، وممكن مرات نسمع أشياء نعرف إنه هي كذب بس خلاص يعني أوكي يعني ماشية، فاهميني؟ إذا ما شفت الاتصال أو ما شفت الرسالة، إذا مثلا اتصل بعمار يقول لي ما شفت التليفون، بس أنا أدري كذب بس أمشيها. ليش؟ لأنه هي يعني دائما نقولها دارجة من أريد أطلع من موقف معين. راح أروح لمكان كذا بس أشوف وما أشتري، هاي يعني دائما نقولها. وأكثر شيء ممكن يكون فئة النساء، هاي كذبة كلش بيضة، يعني بيضها جدا ناصع لأنها متأكدة راح تشتري شيء. نسيت، هذا واحد مثلا قايل لك على شغله او فتشي. فدني ثلاثة انطيتكم امثله تختارون من عندها اوكي اللي انتم دائما تستخدموها او تسمعوها وتحسون انه هي يعني ماشيه على كل الناس او متفقين عليها كل الناس، واذا انتم عندكم بعد فانطوني. ارقامنا 0780211415 و0780211617117. اسيا سيل 0770211415.

0: يلا عدنا أول اتصال بحلقتنا. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: جبارك.
0: الحمد لله ماشي الحال. من وياي؟ أبو حمودي مو؟
1: أنا عزاد.
0: عزاد شلونك يا عزاد؟ أهلا وسهلا.
1: نجيب.
0: أي والله يلا عدرونا ما يخالف.
1: يلا حلو الحين.
0: يلا عزاز قل لي.
1: دائما أتن عليك.
0: هاي كذبة بيضة؟
1: إي طبعا.
0: هو ما سأل عليك مو؟
1: والله ولا أسأل عليك.
0: أو هسه كنت ببالي شايف ذولا؟ هسه كنت ببالي.
1: دائما أدزك سلام.
0: إي.
1: والله لا أدزك سلام ولا.
0: زين من واحد يقول لك هيك تواجه لو عادي تمشيها يعني اجتماعيا
1: تتقبلها؟ لا همشي همشي كذوي
0: صدق؟
1: ايوه علي حتى ادري بيكذب علي الله يسهل بس عادي امشيني.
0: زين هسه ازاد اختار كلمه انه دائما او هسه سالت عليك او دائما اوصل لك كلام سلام سوري هي هذه ممكن تكون الكذبه البيضة الاجتماعيه اللي كل متفق عليها. طيب أنا كلش أشكرك عزاد أتمنى لك يوم حلو.
1: سلام للجميع.
0: عيوني أنت. باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا درس شهر وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
1: هلا حبيبي الورد. هلا بيس عيوني. تحياتي لتحياتي المخرج.
0: شكرا يا وسام نورتنا.
1: الله يخليك. الله يحفظك. بتعيدي للثلاث
0: يعني اذا عندك اضافه قولها اذا انت تعرف السؤال يعني
1: ما جت في بالي صراحه. لا لا
0: اوكي انا قلت شنو اكثر كذبه بيضه الناس متفقه عليها؟ مثلا ما شفت رسالتك او مكالمتك او نسيت في كذا شغله او ما راح اشتري شيء بس اتفرج. اضاف لنا ازاد يعني. ازاد ضاف لنا انه دائما اوصل لك سلام او اسال عنك.
1: لا هسه بالنسبه لي دائما استعمل الرقم 2.
0: ما راح اشتري شيء بس اتفرج لو نسيت.
1: لا لا رقم 2 نسيت انه نسيت. يعني
0: ايه؟
1: شيء بينما اغلب يعني اغلب الكلام يكذب ما انسى بسرعه طبعا.
0: زين
1: بس هو كعذر يعني حتى المقابل
0: اي حتى تطلع من السالفه صح
1: ما اقول لك غلست اكيد نسيت.
0: نسيت هي اكثر ممكن تكون كذبه بيضة متفق عليها الناس كلهم. اوكي انا كلش اشكرك.
1: انا دائما استعملها هواي ترى.
0: انت تستعملها اوكي وتسمعها من غيرك همات يمكن انت لان تستعملها تعرف انه كذب بس تمشيها اجتماعيا ما يصير ترفضها يعني.
1: بس دري شنو تناقض انه نسمع المقابل انا ضد.
0: ها هي دائما احنا الاشياء اللي نسويها احنا عادي مسموحه انها مباحه بس الاشياء اللي نسويها يعني.
1: انا عندي صديقي صدق ينسى واضوج من هاي الحاله اللي عنده انه انه مثلا يعني قبل ساعه الا يقول لي ذكرني ما ادري شنو يعني حتى لو موضوعنا بنفس اليوم الا ذكره ما اعرف شنو الا
0: فهمتك
1: كل طيب. تفضل من هاي الفقره اللي عنده سامح فيها المفروض لا المقابلي يعذرني وسامحني عادي.
0: اوكي اني كلش اشكرك نورتني
1: تحياتي
0: لك يوم حلو عليكم. هلا والله باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو
2: مرحبا.
0: مرحب
2: شلونك؟
0: الله يسلمك. من وياي؟
2: مصطفى البدر.
0: مصطفى البدر اهلا وسهلا يا مصطفى.
2: اهلا بيك شلونك؟
0: الحمد لله زين. انت شلونك مصطفى؟
2: والله نسال عليكم لا تجول لا تبينون
0: لا تبينون
2: احد ما حوت شنو يعني احد ما حوت ما تعرف
0: مصطفى نورتنا. ايه. يلا مصطفى احكي لي شو تكذبت؟
2: نفتر ونرجع لك.
0: نفتر؟ صدق والله هذه
2: هذه اكبر وحده هاي اصلا.
0: زين هاي انت تستخدمها لو يستخدموها يستخدموها وياك؟
2: اي من اطب على محل مثلا والقى اسعاره غاليه.
0: أي.
2: اخذ فرها وارجع لك. هو يدري ما ارجع له
0: طبعا.
2: العامل اللي وياه يدري ما ارجع له.
0: اذا هو اقول لك اذا هو طاق بوجهك 200 الف على قميص شلون ترجع له؟
2: قميص 200 الف شيء يعني ما تسولف عليه ماكو ما ادري عمرني
0: يعني حتى تستحي تقول له بمجال لو لا
2: ابوي انا ما العرس اخذته ب 40 الف والله العظيم شكو
0: والله اكو اشياء مرات يقولوا لك سعرها تستحي تقول له بمجال يعني شو يريد يسوي لك مجال مثلا فاهم
2: يعني يا مجال في مجال يا بمجال يعني هو تلقى له قميص 200 اذا قميص شنو نزل 5000 إذا نزل 50 ألف هم بعد ما يبك.
0: مو صحيح ولا لبسه قل له حتى لو.
2: والله العظيم ما لبسه هذا شكله عالقة.
0: حتى لو اللي هي من 7 مستحيلات عرس السلطان هم ما اشتري له هيك.
2: لا والله هذا ما يزوج.
0: لا لا أنا. من...
2: بعيد عن
0: يعني. حتى دا أقول لك.
2: شغلة تمام حياته ياي.
0: تصريح قوي خلصت له هذا مصطفى.
2: تصريح قوي انت مشكلتك ما موجوده العصر يا ريت تسوي شيء
0: ثاني. اسمع العصر اسمع اسمع وياك والله قلبا وروحا وجسديا وكل شيء اسمع
2: وقالبا لا لا تفوتش كل الحوارات يعني ما العصر أسمع. يعني كل شيء مرتب.
0: لا ودعتك اسمع والله العظيم بس مثلا اخر شيء سمعته انت ما شاء الله عليك طلعت كل اسرار المهنه الخاصه بك.
2: لا الله
0: مو صحيح
2: ما قلت اسمي.
0: لا عشان ما تقول اسمك انت معروف
2: مخابرات ما قلت اسمي يعني مخابرات
0: يعني اكو على قولة سلطان شومبل افشي الاسرار مو انت تقول افشي مو جمال الافشي لا لا
2: تصلحها قلت له يعني افصح
0: افصح
2: ما ترى
0: لا عيني رجعنا على دائرة افشي اي مال افصح قوية هاي مال اهل القوط ومنطقة خضراء وهاي السوالف عوف
2: لا افشي عسن اخو شاري بتقول
0: طيب مصطفى تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو شكرا هلا عيوني باي باي حلوه هاي مال افتر وارجع لك

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا مساء الورد.
1: مساء العافية نور علي الساعة المخرج أستاذ البناء.
0: هلا والله ميت هلا. يلا محمد احكي لي شنو أنت تضيف لنا لو من اللي أنا قلتهن؟ لا أصلا ما سمعت السؤال. يلا يلا تصدمني.
1: لا سمعت السؤال.
0: الحمد لله وشكر. طيب
1: أستفيد علي الساعة المخرجية سمعتها.
0: زين هسه شنو انت سمعت لو ما سمعت شو احكي؟
1: لا ما سمعت.
0: ما سمعت ها ما سمعت.
1: اي لا اي ما سمعت.
0: ما اقول يعني صار شيء بالدنيا. طيب شنو اكثر كذبه بيضه متفقين عليها الناس؟ انا انطيت امثله قلت مثلا كلمه نسيت من يقول لك على فد شغله وانت ذاكرها فحتى تطلع من عندها تقول له نسيت اوكي. او مثلا واحد متصل بيك تقول له ما شفت المسج ولا شفت الرساله تليفون مو يمي هو طبعا بيدك. او مثلا خلي بعد شنطة بلاني مثال انطيتها راح اروح لكذا مكان ما اشتري بس اتفرج. المستمعين انطونا همات يعني اثنين. ازاز قال كلمة انه اني دائما اسأل عليك او دائما اوصل لك سلام هو كذب طبعا. ومصطفى قال لنا سالفة انه افتر وارجع لك هذا من اطب المحل وانصدم بالاسعار انه افتر واشوف وارجع لك.
1: كلمة من عندي اللي هي مال نسيت. هو مو نسيت.
0: ها. تستخدمها أنت دائما؟
1: يعني مو دائما. يعني أفوات الأفواقات متفاوت.
0: بس من تكون مضطر إلا أنه أنت مثلا تريد تطلع من السالفة ما تقدر تقول له بغير حجة فتقول له نسيت.
1: هي استخدمها.
0: بس هي كلمة نسيت تدري يعني تعمي السالفة ما تكحلها على فكرة يعني؟ لأن أنت معناها الشخص المقابل أبد ما ذاكره فمن تقول له نسيت راح يضوج أكثر.
1: والله ما يقول لا مو على بالك
0: شفت.

0: وقف في الباب
1: اي الذبه
0: من الباب جبعتها يلا يا ولد خل اطفر
1: اي اوكي
0: ما في يعني فعلا اكو شغلات حيل غاليه
1: موسى قلت له مصطفى قلت له يعني مثلا الطب يقول لك هذا القميص خلي ما نقول 200 يقول لك 100 تصفى حتى تستحي تقول له مثلا نزله شو يريد ينزل لك اياه يعني مثلا
0: والله ماشي نزله
1: طيب اني كلش اشكرك محمد اتمنى لك يوم حلو شكرا باي باي
0: يلا
1: والله يلا اتصال اخر الو
2: ست عبير الجميله
1: عيوني هلا والله
2: يوم جديد ومساء جديد عليك وعلى عمار الكبير
1: اهلا وسهلا بيك انت قاعد من النوم مستوبادي
2: لا والله لا والله صار لي نص ساعه
1: غير صوتك نايم
2: لا لا قاعد
1: صوتك نايم مو انت
2: مو اول واحد حكيت ويا انتم
1: ها ايه اوكي
2: ايه هسه بالطريق ايه. طلعت يعني من المصافي شفت مرور ايه. يمشي السير ان شاء الله ماي بارد يعني اشتريت من هاي المحطه
1: زين
2: فالمهم انقهرت عليه بس انا هم مأذيني فوقفت بصف يعني احتراماتنا لكل وزاره الداخليه بيهم هو طيبين انقهرت عليه يمشي بالسيارات وحاره نار
1: اي والله شويه ازدحامات اليوم
2: اي ما لحقت انطي بطل المي بعد نام شو وصلت النهضه مسوين شنو من هاي شلون الاثنين واقفين بالبدايه شلون الخطه مال 4-4-2
1: زين
2: وراهم اربعه انا طريقي على النهضه ابي شغل غيرت الطريق رحت على شارع المغرب ولفيت يعني من المستنصريه اي ف يعني هناك هم يستهدفون الكيات فباو هذا انا انقهرت عليه وهذا هنا انا شايل عليه كميه حقد لان ما تعبريهم اذا ما يضربوك بغرامه امانه الله مع احترامات طبعا للطيبين
1: يعني يصير عندك مشاعر متناقضه ما تعرف شو تسوي هسه تحبهم تكرههم
2: لا لا لا لا لا بالعكس
1: لا بس بس بس خليني اقول يعني بالاكثريه والله عاشت ايدهم على اشياء هو دي يسووها بصراحه بدون مبالغه اكو اشياء يستحقوها البعض
2: اي بكل مكان الناس تحب الشرطي وتحب شرطي المرور وهاي لانه مو مؤذي وياك يعني زين فاحنا هنا عندنا هسه هم ذولا اذا يوقفوك ما يرحموك يخرق يعني يخلقه لك
1: الخطا او
2: المشكله اذا كل شيء كامله ومجهزه يقول لك مطفايه طبعا كل شايلين وهم يطلع لي في الذريعه مهم
1: يلا المهم مشي هالخاطرنا يلا بوجهنا ما يخالف يلا احكي لي شنو الكذبه البيضاء اللي مثلا الناس كلها متفقه عليها بر
2: بالمحل مرات يعني يجون ولد عمي قرايبي يسلمون وهاي على السريع ف يسلمنا على البيت يقول لي والله امي هم تسلم عليك
1: اي بس هو كذب
2: يسلم ولا نايمه اي هاي وحده
1: او اصلا ما ذاكرتهم
2: ابد زين واكثر كذبه بالتليفون هو بدايه ما جاوب ابد لانه لازم اكو فد شيء يعني
1: لا يجوز مزاجك متعكر برتقالي ما تريد تحكي ويا احد بس تعال جيب لي افهم
2: اي رقم غريب وطلع مثلا
1: يطلبك
2: منه. لا مو يطلبوني بالعكس يعني يحرجني تعال انطيني وانا ذاهب براس الحاسبه وهاي الحاسبه كذب اي ف يعني الاكثر شيء نكذب به والله تليفون مو بدايه
1: والله تليفون مو بدايه المسج
2: اي ومال امي هاي على الماشي مرات على السريع راسا سريع البديهيه والله امي هم تسلم عليكم ذكرياتكم البارح كذب وكله كذب
1: كذب
2: شلون سلطان طلعت بيها من يمك
1: طيب تحياتي لك انا كلش اشكرك نورتني باي باي هلا امير باي باي اتصال اخر الو الو الو
3: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام اهلا محمد
3: شلونك يا غالي؟
1: الحمد لله تمام
3: والله الحمد لله تحياتي لك تحياتي للمخرج
1: شكرا كل تحية لك يلا محمد اذكر لي كذبة بيضاء الناس كلها متفقين عليها
3: على بالي
1: على اي هسه كنت بطاريك
3: هسه قلوب سواجي
1: اي
3: وكل ما اريد اتصل بيك سبحان الله انت التهي بشغله و... وبعدين اقول هسه وبعدين بس دائما انت على بالي
1: صحيح
3: اي هاي دائما
1: يعني اخر مره قلتها هاي ايش وقت والمن
3: على واحد صار لي يمكن فتره اصلا وانا ما اريد اخابره بس هو خابرني وقلت على بالي
1: زين بس هو يعني هو على بالك بس على بالك بالسلبي يعني على بالك انه ما تريده اصلا
3: هو اي على بالي بالسلبي اصلا انا مغلس
1: اي
3: بس شو اسوي؟ استخدم له هاي حتى
1: اي تمشي الامور ان شاء الله طيب
3: اي قلوب سواجي
1: اوكي اني كلش اشكرك نورتني محمد باي باي هلا والله عيوني باي باي يلا عندنا اتصال اخر اغنيه

0: يلا عندنا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: يا الله.
0: أهلا وسهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك. أنت شلونك؟
1: شلون الأمور؟
0: إن شاء الله بخير.
1: والله بخير الحمد لله. أنت شلونكم؟
0: الحمد لله تمام عايشين.
1: هستوني دا أخابرك.
0: هستوني على بالي أو هستوك على
1: لا.
0: بالي.
1: لا مثلاً يخابرني لحظة 30-40 مكالمة عادي ما جاوبوني. درب التغليفة.
0: زين.
1: من يعني من أفتح خط. هستوني دا أخابرك.
0: هست دا أخ صحيح والله.
1: وتشبي وأنا أصلاً حتى مدة إلى بلوك.
0: زين. آخر مرة استخدمتها شو وقت يعني ويامي؟
1: قبل شوية.
0: ويامي.
1: ولد صاحبنا.
0: زين.
1: يعني أنا جمعة بالنسبة يعني جمعة فشي مقدس.
0: أوكي.
1: أدي.
0: أوكي.
1: عبارة عن نوم يعني شايف أقول أنام مبعد وأرجع أنام.
0: زين.
1: أنام مبعد وأرجع أنام.
0: إيه.
1: أنا أقعد بالخمسة. العصر. أكل لقمة. شيء لعب الجهاز أرجع أنام.
0: زين.
1: أقعد بالتسعة. هاي حس التليفون مسوي عدم الإزعاج أصلاً.
0: أوكي.
1: حتى والله ما يدق.
0: أوكي.
1: يظل يدق أقول لك البحر لقيتك ما أقول له استوني ده خابرك ده أقول لك أنت مو تقول أنا الجمعة إنه أنا ما أفتح تليفون أو ما أستخدم التليفون أبداً. وهاي استوني ده خابرك شوية يعني فائدتني بالحياة العامة.
0: زين يعني هذه أكثر شيء تستخدمها أنت وأكثر شيء ممكن تكون الناس كلها متفقة عليها يعني ونستخدمها وندري وأكو هذا المشكلة إنه إحنا كلنا يعني من تنقال إن الحكاية ما أدري هو نرضي نفسنا أو نغافل نفسنا أو ما أدري بس نعرف بها كذب لكن نستقبلها طبيعي.
1: لا أكيد يدري بها كذب. شنو هالسنة ده خالص؟ يعني ماشية.
0: زين.
1: تكحل ما تعمل.
0: زين. طيب.
1: استوني ده خالص.
0: اوكي اني كلش اشكرك نورتني شكرا لك هلا قلبي باي باي. ما سالنا على يا جسر هو اليوم. يلا اتصال. الو هاي منو دا يغرق؟
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: ام فيض طيبه شلون
0: عيون يا ابو عبد الله شخبارك؟
2: الله يحفظك عيني
0: نورتنا
2: وللبطل عمار.
0: شكرا الجميل. تحيات عمار لك اكيد.
2: الله يحفظك
0: نورتنا والله.
2: الله يحفظك.
0: يلا احكي لي قل لي يا ابو عبد الله شنو الكذبه البيضة؟
2: اذا صار عليك شيء اموت وراك.
0: يا بي يا ابوي هذول الشحمه هذول شو يسمون طيور الحب هاي ماكو هاي
2: ايه
0: وش تحس قلوب شلون ما توم وجيري قلوب تطلع من اذانهم
2: هاي كذبة مو كذبة
0: طبعا كذبة من يموت ورا احد هاشنه هاي
2: اي مو صحيح. الله يحفظك.
0: بدون عينك عيوني
2: ست عبير
0: عيوني
2: بنتي طلعت معدل 100
0: يا عيني مبروك قرة عينك وان شاء الله
2: ستوان بان طلعت لي اغنية فاريد من
0: عينك امر امر يلا عمار شنو بس بان تطلع بس بان وسام احنا يلا انت حدا يا اغنية احلى احنا لو هم مبروك عليك عيوني ان شاء الله يا ربي تفرح بيها دائما وتشوفها
2: بس ما تريد طبيه ست عبير
0: لا شو تريد يا حظي 100 صدق كذا شو تريد
2: والله حتخبل والله ما ادري
0: شو تريد
2: اريد مناشده
0: لا هي شو تريد يعني شنو ببالها
2: والله هي هندسه تريد هندسه
0: لا
2: زي ما يخالف روحي النفط
0: زين لا عمي لا لا لا طيب 100 بعد شتري صدق كذا اي
2: والله
0: الله يهديها ان شاء الله ما اقول غيرها طيب عيوني تحياتي لك نورتنا يلا استمتع بالاغنيه باي باي.

يلا مبروك عليك ابو عبد الله. يلا عندنا اتصال اخر. الو الو اوكي انقطع الاتصال. خلونا اذكر بارقام هواتفنا وسؤالي اليوم يقول انه شنو الكذبه البيضاء يعني تعتبر اجتماعيا وهي يعني كل الناس مقتنعه بها مع انه يدرون هي كذبه بيضاء. انطيتكم امثله وما شاء الله المستمعين اعطونا امثله ايضا اخرى يعني اللي قال مثلا افتر وارجع لك اصحاب المحلات، اللي قال مثلا هسه كنت على بالي، اللي قال هسه رت خابرك ونسيت والله، او اللي قال مثلا ما شفت رسالتك او ما شفت تليفونك والتليفون بيده مثلا. بعد شنو بالله هواي قالوا ذكروها المستمعين، فبالتالي منتظرة أكيد من عندكم شنو هي الكذب البيضة الاجتماعية اللي كل مقتنع عليها والكل يصدقها ويدري بيها كذب. 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا باجواء حلقتنا اليوم لبرنامجنا درس شاغر. ومثل ما ذكرت سؤالي كان هو او بعد ما زال ويانا بالدقائق هذه الجايه، انه شنو الكذبه البيضة اللي تسمعها او انت تقولها وتحس بانه الناس كلها متفقه عليها وكلها مقتنعه بها رغم انه هي اسمها كذبه. ذكرنا المستمعين حقيقة أنه الأشياء اللي ذكروها هي فعلا إحنا كنا نقولها وكنا نستخدمها في سبيل نطلع من موقف معين، ممكن يكون في بعض الأحيان محرج أو ما تعرف شلون تجاوب، أو مثلا أنت تحس بتقصير تجاه الشخص المقابل. يعني مثلا من الأشياء اللي ذكرتها كلمة نسيت، مثلا موصيك على شغلة نسيت، أو مثلا يعني أي شيء من تقولها نسيت، على فكرة هي كلمة راح تطلع عندك لا إراديا لكن ممكن تخرب ما تعدل. يعني كلمة نسيت هذا خوذا وقدامك واحد نرجسي وشي كلش يعني نحس على قولته هني، فحيقول لك يعني أنا مو على بالك، إنه الطبب طامة كبرى ثانية الطبب سالفة ثانية، فراح يقول لك معقول أنا مو على بالك يعني تناسيني يعني هاي طبعا تعدادات. يعني أرقامنا جاهزة لكم حتى أسمع شنو بعد ممكن تكون موجودة عندنا من الكذب البيضة اللي كل الناس متفق عليها ومقتنع بها. أرقامنا 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115.

0: يلا اتصال ويانا. الو مساء الخير. الو الو.
1: مساء الورد والعافية. السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. عليكم السلام. منو جاية؟ الله يسلمك. الحمد لله.
1: وياك رامي من امريكا.
0: اهلا يا رامي، حياك نورتنا.
1: الله يحييك. حياك.
0: شلون الوضع بامريكا؟
1: حبيت اشارك بهذا والله حلو الجو بارد اليوم صراحه.
0: لا ان شاء الله تقول ما حلو يعني، اتمنى هاي الحكايه اسمع منك. طيب يلا ان شاء الله دائما تكون اجواءكم لطيفه وحلوه. شنو الكذبه البيضه اللي تسمعها؟ ولو قلت هناك مجتمعكم شويه يعني انا احس
1: والله لا انا ما اؤمن بالكذبه البيضه يعني ما اعرف
0: يعني جمله تسمعها او انت تقولها حتى اقول لك جمله

0: علي
1: الله يسلمك،
0: عزيزي،
1: شكرا
0: مية
1: شكرا
0: هلا،
1: لكم.
0: باي باي، هلا والله. يلا اتصال. الو، ستة بوجي، شكرا. اتصال اخر. الو الو، همسد.
2: من جهة قوله قوله قوله.

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو.
1: مرحبا ست عبير.
0: مرحب عيوني، مين يتهلا؟
1: الله يسلم عينك حبيبي. ياك منال.
0: أهلا وسهلا، نورتينا.
1: الله يسلمك يا رب.
0: عمري يلا قولي.
1: يعني بما أنت الأشياء اللي متفق عليها 100%.
0: أي.
1: أكو شغلة مثلا أني وهواي صديقاتي سووها، من نوصل المكان
0: أي.
1: وما نحب الأكل اللي بي مثلا صديقة أو قرايب أو هذه.
0: طيب.
1: نقول له شبعان.
0: اوكي
1: والله شبعانة والله ما اقدر اكل،
0: بس انت شنو البطن دا توصوص بحد تريد تخلص الساعات. اي كملي.
1: اي لا لا لا يعني انت ميتة جوع بس تقلبين بالمقبلات، تقلبين مثلا بالاشياء اللي تحسيها ما بيها تداخل بشري.
0: زين صحيح
1: يعني تاكليها.
0: اي بس اي هو فعلا مو انت ما تريدين تحرجين المقابل تقولين اكلك ما طيب، يعني ما ترهم يعني
1: ما ترهم. لا وانا نسيتي زفت بالاكل يعني مو كل
0: توني ماكل شبعان. ومرات على فكره انت يعني عاجبك الاكل هاي هم ما تستخدمها، ما لا والله ما اشتهي تالي مثلا يعوفك ما يلح عليك، شايفه نظري تاكلين بروحك شو هذا ما لح علي المفروض تلح.
1: ليش ما ضغط عليه او لا تتفاجئين الاكل هو اصلا جايبه من برا
0: عافيه
1: فممكن تاكليه بس انت بعد ايش بعد
0: صحيح. طيب اني منال عمري اكيد اشكر اتصالك وياي يا حبيبتي، نورتينا. شكرا يا عمري. باي باي.

اوكي مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم اللي كانت حلوه بكم، كذبكم البيضه جميله، الكذب هذا الموجوده. وقلنا يعني ارجع واقول كليتنا نستخدمها بسبيل نطلع من موقف محرج، او مثلا يعني ما تعرف شلون تجاوب بطريقه ممكن يكون جوابك الحقيقي مؤذي للمقابل، فبالتالي نستخدمهن حتى نطلع من عدها، او مثلا حتى نفر السالفه، او ممكن تكون نسبه الزعل شويه اقل مما انه يعني انا اقول هاي الكلمات اللي هي كذب بيضه، يمكن المقابل راح يزعل نسبه قليله، بس اذا اقول الحقيقه لا، يعني راح تكبر السالفه وتطلع من يدينا على قولتهن. فالكذبة البيضة يمكن مرات تكون مجرد محاولة حتى نهرب من موقف محرج أو نخفف زعل شخص ما مثل ما ذكرت أني، لكن إذا صارت عادة تفقد معناها والناس تبدي تعرف الحقيقة حتى قبل ما نقولها. بالنهاية الصدق يمكن يكون أصعب للحظة لكن أريح على المدى الطويل. طيب كيفهم يحكون؟ هو مو أريح، قلت لكم، لأنه في بعض الأحيان ممكن من أقول كذبة بيضة تمشي على المقابل بس يزعل زعل بسيط، لكن من أقول الحقيقة مو الكل يتقبل الحقيقة، يعني مو الكل يتقبل أنه أنت تقول له لا هذا غالي ما راح أرجع لك مرة ثانية، بس يتقبل من تقول له أفتر وارجع لك، عدة أسهل عليه. أو مثلا أنه أنا شفت رسالتك أو شفت اتصالك لكن ما كنت بالمود، أو عندي ظرف أو كنت أفكر بشغلة، مستحيل راح تقول له هاي الحكاية، فبالتالي راح تقول له تليفون مو يمي على الشحن وما شفت لا المسج ولا الرسالة. وغيرها من الأشياء اللي ممكن أنه في بعض الأحيان نخاف على مشاعر المقابل ونلجأ لها. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. الأمن النيابية تعلن إنجاز 40% من تعديلات قانون المرور تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. مدير مكتب القائد العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. مدير مطار أربيل حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقتشي واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في مضيق هرمز. المقررة الأممية مستوطنون والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا مذابح بالضفة الغربية. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تغدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: موسيقى واكثر الرشيد الثاني.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد وتطلع السيارات. مدير مكتب القضاء العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والضغط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. مدير مطار أربي حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في نظير هرمز. القرار الأممية مستوطنون الجيش الإسرائيلي يرتكبون معا مذابح بالضفة الغربية. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات حرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيد.com على صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. الأمن النيابي تعلن إنجاز 40% من تعديلات قانون المرور تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. مدير مكتب القائد العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. مدير مطار أربيل حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوة الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في مضيق هرمز. المقررة الأممية مستوطنون والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا مذابح بالضفة الغربية. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني.
0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

Uno. وانا مو قال لي فوق

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد؟ أكيد أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد.

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: أيوة هاي الأغنية كتالي اللي بيحبوها طلبوها لي.

0: Superb.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

نسيم هب من أرض العراقي من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة
1: ميل لقمري وغناله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 أرد أكثر أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت أرم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير.

0: مزيد سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

يبعدهم يا سراج.

0: ويبعدهم
1: كلهم يسرى
0: طبعا كلهم
1: يسرى
0: عطني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهميان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: متمشي ويانا يعني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: حبيبي
2: حياتي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.